داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي.

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامی لگلتان لبرگی دومی پروگرامی میوانی خاک میوانه کم خاتونی کی به ازمونه و همیشه اماجه پیده کم خاتونه کن کلا بواره جاوازه کنه خزمته کن و توانه اکی باش و جاواز یعنه براستی زور زور دل خوشه بم انجا لبواری ورزشی شا که براستی ایتر للای ایما لکومالگی ایما واو تی که چو زنم جوره کنی ورزش ایتر توپی پی باسکه باله توپی سرمیزه هرشتی که براستی بو بمور شی پیاوانه ایتر الان پیاوه ایتر زیادر دو گول یکا پیاوه توپی سرمیزه که ها بابا تا ورزشی کن زیادر بو با پیوان بلام بلم چند سالی رابر دوشا خان منش برای جایی که بچه رولی کاری گریان ها بوله بواره ورشیه که انجا امرو به خوشحالیه و لستودیوی ایما خان میک براسی میوان معنی که اوی جگه دل خوشیه لسالی هشتاکانه و ام ورشوانه و لبواره ورشیه که کاری کردو خزمتی کردو خوانی چندین خلاتو و هروها رزنانی شکه او تا امرو لستودی ایمه بشه که آماده او زور برس ماموسا پرشنگ پرشنگ حسن که امرو لستودی میوانی خاک لگل ایمه دا آماده و گفتو گوهده که لگل خویو ازمونو کارکانی فرمو ماموسا گیان بلا لیرو بی بولا ماموسا گیان بخیر وی سرچاو بخیر ماموسا گیان تندرسی چونه شو باشی بخیر وی سرچاو ماشالله بجلی کردی شو هاتوی تو بگلی لکاک بشواب کم زنم بو چی بمنی نو تو جلی کردی لبر کم
1: والله ای بکاک پیش شوام و دوتم جلی کردی هلا شانو خان جوانا من جلی کردی لبر کم پیش مود گلیا کلوکا
0: والله حقی خویی گلیا کلوکا بس اما امر ما شالله سود کم اما بالغ و دوسی میان من هم ولانه با جلی کردی ورانه پر رو
1: نه نه را پر رو جنی جاران
0: جنی جاران چیش دیلی نا
1: اما یعنی کرد بکواکی دانی شندس یعنی کرد چی من جل چیش دیو والله ایتر مور که کردواری بردوام ایما ام ستایل من لبرای من با امرو ستایلی کی جیاواز بیو با جیاواز و درکی ماشاءالله
0: لبه زور لجوانا فرمو ما مصایگن
1: سواستا کم
0: یا خواب خیر بی
1: سواستا کم
0: جا پیم بلا تندرستی چوانا
1: سواست با شیش کر
0: الحمدلله یا خواب عش بی
1: سواستا کم ممنون
0: ما مصا پرشن تو هم ما مصاشی هم ورزشکاری دیرینیشی انجا حزکم توزه کم بعض لازمونی خوب بکی زنم ایتر لکه و دستی پی کردوا هم لما مصایت یکا همیش دور شکا
1: سواستا کم شانو خان سرطای ازمونی من با سالی هشتاکان گره توا
0: بله.
1: سالی هشتاو دو لپولی ششی سرطایی بوم
0: باشا
1: او کاتا سدکافیه ریزو خوشویستیم هی لیره و بای ماوستای گورما کافیه برزنجی هاو با پولکان گره و تی چه خلیای ورزشی هیا بناوی بنوسم ایتر منیش دستم برز کردوانی و ناوی نوسیم
0: بله.
1: اینجا بو اوی راهنان من پی بکاتو است من برز کاتوانی و او کاتا ما مستابو لخانی ما مستایان و هر بوها سرپرشتیارو راهنر بو لیانی ورزشی سلیمانی ایتر او کاتا من منال بوم خود زانی
0: بله.
1: ایتر ایمی برده اویو بو راهنان دو اوام خوش تزاني لو سردميانه انا هشت افرد يعني بدك من افرد
0: قرزيني
1: كردا زور زور قرزبو بروات هبي وكو داوا كردن هاو بلاي باوكم تو تمن دريش بي چون كج داواكي اوا داواي منو خوشكا غوركشم ايش لأوروبا يا باس يكين دواي كات مصري وكو داوا كردن داواي كردين لباوكم كابشينا ورزش شواني ورزش كين ايتر باوك شموتي باشا من ريبي ايام بس ايتر امانة تلايتو بتوي اسبيرم اما ايتر كشي تويا ايتر لو سردما وشانو خان بردوام ياريم كردوا دو اوش كتشوين تشوين ناواندي جيني كشان بسر دستي سشعلا ياريمان بو قطاب خانا اكرد بو استي قطاب خانش منظور برزبو سشعلا راهناني بيه كردينو لا يانش ما مصطا كافية راهناني عن بيه كردين لسر استي قطاب خانا ولسر استي يانش ياريمان اكرد
0: باش انجا مادم باسي خانواده مان كر حزاكم توزي لسر خانواده زياتر بميني نواني فهم بله که جاران اوی والا بیستو مانالن زور زور کم هاو کاری کچکان بون فهم بله که تو باو کودای کچکار بون لو سردمه و رگیان ناو هشتیانو هاو کاری کی باشد بون
1: من باو کم فرمان بر بو او سال دایره اصلاح زراعیان پی اود لوی فرمان بر بو لسالی حفتاکان و لوی فرمان بر بو دای کم وکو همو دای که که آسای خانمی مالو بو بلام زور تیگیشتو بون زور هندرمان بون زور پشگیرمان بون هرچن نالم لو سردما کنش یعنی هشت ایتر هر اقصی که بس کافیه وتی ایتر ایما اقصی من کردواریال وکو القیه کرده یوش که من پارست منو هم کارکی خو من پارست هم کسایتی خو منو امانتی قید باوکم من پارست سپاس بخوا که حتا استهی نو مانا و هر وها خوشک گوره کشم مامستا آورین که ایسا لدروی بلا تجیل سوید اویش که چی بو لهر ورزشکار دیری نکن لسر استی یعنی سلیمانی و دوائی لکمال سلیم پریان پیا و تواویان کرو لسر هلبجارده سلیمانیش و لسر هلبجارده عراقیش یکم گول چی بو لسالی هشتاکان و پیش منش بردوان بو یاری کردوا و هر وها خوشکی که ترم لسرین حسن اویش هنرمنده هنرمنده که دیاری نو هنر و سواستکم برز برزن و امانه ایش هنری پرپیا و هر لهنره که بردوام سواس بخوای گوره بلی ایتر همو من مکتب منطقه کردو پینش خوشگودو براین سواس بخوای همو لکردی پرورده و هنر و ورزشا کارکین
0: الحمدلله تمن رجبن انشالله ماما سایجان انجا پیم بلی کاتی خوی لکوی ورزشتانه کرد تو زنم پروفکانتان لکو بو انجا اشمه بزنم که تو بیاری باسکه دسته بکر
1: شانو خان او سردمی ایمه یاری مانه کرشوینه که اوتونه بو یاری دیاب کرد هبی اونه به یعنی سلیمانی بو یعنی سلیمانیش او سردمه اونه پیشکوتونه بو صحیه کیوای نبو اوی زیاتر ایمه یاری من تیا کر ملحب تربیه جاران یعن پی اوود که صحیه کی بلیم قیره کی زبری هلکن راوی او لجبهی یاری اکی و لگل ملعب اکی سلیمانی که هولی فای قصابی تیابو لو دو هولی ایم یاری مانا کر بزوری لفای قصاب یاری بلو باسکه کمانا کر ملعب تربیش یاری یده کمانا کر بو شوی ایم هین مانا کر و دوی اوش او کاتا رعاية شبابي جاران هابو كايستا يو ان انتيايا او يساحيكي زور يعني مدرين يان هابو اتر جار بجاري مدربة كان من وريانا قربة تايبتي رزم هي بوكا قدلير وباختياري حلوة ياري باسكا اوان لبي
0: واتتو باسكا دسم بيكر دوا
1: بلي لبياشا باسكا دسم بيكر
0: زور
1: باشا اتر لباسكا كيا بريكي زور باشم بياشكو انجا شانو خان وكو بيم راقاني او سردما هر كومالي كجبوين اتر لباسكا كوا شوين بو بالكا لبالكا شو بو يدكا اتر حرسي ياريا كمانا كر اتر بو جورا براكي سفري كان لياريك بوين قراي نوانا لنيوي ريقا قراين يعني نو بو ياريك كيتر يعني اوا ياريك كان مان اما بري اكرت
0: باش دس خوش بنجالن ما مصالن اواني كا ياري باسكا كان بالان برزة او بالا برزة توش ما شاء الله هي اوه
1: سواستكم والله بعام ايتر نازان
0: نازان او تكنيكي خو هلان بو توبو
1: والله بوي هيا شانو خان بوي هيا
0: كاريگري هيا
1: كاريگري هيا باسك زور كاريگري هيا ملوانيش بدرجي دوهم زور كاريگري هيا بو بالا برزة لقل خو هلواسين كلا تمني قشيا بي كي براسي يسبك شكان موت والله شو متى او بالام بشوك بتواني جاران برستر بوم بقوا شانو خانه بدل نیایی و یاری بسکه زور زور هینی هیه چکه کشانی مسئول ککانی لگلا رویا
0: تو
1: همو خوبرس کردن و کشانی مسئول ککان رویا لگل اسککانا اگر تو خوارنکی تن درستی لگلا بخوی بالات پیه بخشی
0: راست انجاوه پرشن خان جماعه لکنترول الان يلا بعد سكين بباسكا اولا لا تمني قشيع ما شاء الله كي سيسا
1: وعمري اخوات تمن قريش يعني كبرابي شان وخال يسش كطوب يا كابينم حزم ليا بشم بيكم
0: راسته
1: يعني كطوب كابينم
0: اخير جاركي ياريد كردوا برشن خان
1: والله صالي نواتا كان هتا وقو دو نزيكي دو هزارة كان هر ياريم كردوا بردوام هر ياريم كردوا ايتر دوا اوا بهوي خوت زاني خيزان داري ومنالو ايشو كارو بهوي ما مستاتي كم چونه درو بولادي و امانه بهوي او توشي دابران بوم بلام ايتر لم صالاني اخيريشا اما وکو رخراوی ورزشکار دیری نکن رخراوی کمان هیا کمال کسایتی باش وکو خوبخش ام رخراو من دروس کردوا و لوی کار اکم وکو اندامی که کار جیری دستی رخراوی ورزشکار دیری نکن لوی کار اکینو با بجی گیاندن و راپراندن کاری او ورزش وانانی که پیشتر ورزش یان کردو هش پیوستی اکیان بیا اما بسر یان کینوانی
0: زور باشا دست خوش
1: برشن
0: کن انجا والله حزه كان ببرسم بمسار بالوانيتيا كان او كاد لكيو بالوانيتيا كان انجام ميرا هل سليماني بو ياخذ لبغابو ياخذ اتون بو تشويت
1: شان خان او كاتك السردمي رجيمي غوربا غوربو بهجر الاجاري بسليماني او ترا خد باشتر زاني مدينه الصعبه سردمي مشكو زياتر بعربي خندمان وبعربي هنبون شارع قرسكان بيو هيش دي لسليماني انا اكرا مقر پروردي قطاب خانه كان خومان او كياري ما انت ياكر دبيام لحمو شاركان بروابي لبصره وياريم تياكر دو حتى وكوزاخو لا بزوري لبغا دكركوك لمصل لديوانيا لديالا نجاف كربلا زياتر لبصرة بو لديوانيا زور أمان كر لكود واسط أمان كر لصلاح دين لبغا كركوك مصل بزوري لم باريس قانا همو صالة برور دكان كأكرايوا هر صالة ليكي لم شاران أكرايوا
0: جابين بلا توشي هش بيكاني كي قرز نبوي
1: والله إلا ياري يدا او سردما وكوبون باسكردي لا ملعب تربيه جاران كغولشيبو مريزم هيليرو بما مستا خليلي بريس كمن غولشيبو متمرين غولشيبي اكردم كوتني كي زور خراب كوتم بو ام اشنويم
0: لتوشي
1: اشنوي راسم توشي بي كان بوم شانو خان برواو هبي لو سردما حتى استا او ازار بهر هي هل يمن بوتو كاز شنا بردوامش من ورزش كم بس يتر هرب ورزش رام قرتوا انا مهشتوب كما هشتي كتير
0: جا بين بلا قد باوك تورن بويتر بيت بلا بخوايتر تاو نعلم بريتو تزانم ناقريتو مرو
1: انه والله ازاني بو شانو خان اما وكو بيم راقي عندي او يا سايمان راقر تبو لقلبا وكما لكاتي خويا اهاتي نوا قد بيدلي باوكم منكر دو جاد المامن وباوكم زور رفيقي شوين
0: باشا
1: كانم ايري اويان بيه بردم يعني وباوكم توي لهمو من خوش تراويا
0: سنم اندامي خزانة
1: دوم اندامي خزانم اندامي يكم من اورن خانة او هرزوها و سرجيري و كرتوية جياني تايبتي خويا
0: او زوري
1: ايتر او زوري ايتر عرشك بو منتخد بو ايتر هرمن بالروها بي قد يعني روگرچه کیشی پیانا و توم چون که من زور رز و خوشبیستی تایبتی باق مم ها برام گرتبو نبی بزن بهین برات به یاریزان من لابو فقیره زور زور چالاق بو زور زور زور عذابو که امان بردوانه دا ابزیل پاسک و آشین جوره اما نروشت بوین او محاسبه اکراو زور باشی وازه کی نخوش هنی آن کری سر رای آوش او کسانی نه هنم زور کل ندار بو زور آزاش بو زور یکمیش بو لیاری کنه
0: راسته که
1: لوانش من هبو
0: راسته بر راستی پشین خام پشگیری خزان
1: پشگیری خزان با لی یکمی زور زور
0: با بروای من اگر پشگیری خزان کد نبی یعنی بتعبتی بوقت شکان ک بر راستی لهمو سردمه که شو زانم اما بعد توزي كيش قلي بفرق هبو لاني معك تكانو كركانا
1: يعني وانيا هبو بايستشا وبراسي بايستشا وهر بردواما برواوها بينا لمخوم هلا كيشم لزور بي ياريا كانا كسن زيكا كان معنا هاتن بو سيري اموزا كانم اهاتن يعني دا انشتن سيري ياريا كان يانا كردو زور بشجيري مان بون يعني خزانة كان مان زور يقرتو بون زور
0: هين
1: مان بون بشجير مان بون بو يتواني ومانا لو سردميا كايما نالم هر كجنش يانا هيش بيتا داري ايما شار وشار اقرائد ياري مانا كر بروبي سردمي كان لديواني ياري مان هبو او روشا ياري كان مان هر همو يبردوا يعني لهمو محافظة كان من بردوا كتشوين دروا بردباران يعني كردين قسان بيوتين باسكان شكانين يعني هر او نبو بلامار مان نيان اتر بو روشي دواي كتشوين وبنجد اهاو اي بردين ايان بارهستين اهتا اتشوين بو ياريكو هتا بو شويني انشتجيك بو منا كمان اقر راي نوان يعني اما اوستر دمان وكو بيجمرقيك بروات هبي وكو بيجمرقيك اما شرمانا كرت بشيوي ياري كرت
0: راستا لشتان صاغبه انجا برشن خان والله ما يبزانم كايتر لو بوارا ورشيكا قول بويتاوا بيقو من خويندنيش بشكي زور زور گرنگ بوا پیم بله چون تو آنیم تو هم فریای خواندن کب که وی درسو سعی او بابتانه و هم ورشکر یعنی چون او بالانس در راگر تو لبینی هدی کنه
1: شان و خان نبی با مبالغه به حال کشان که آوا سفری یاری من ابو که اچوین بو یاری او سا همو بابتي دفتري خوي هبو
0: بلا
1: بروات هبي دفتر كان مدابش شكر بس الرفيق كان ما هالرفيق كم دفتري مادية كم أيايا أموت خواها تاية مواها تشيك تان خوين بوم بنو سروالي بروابي أواهي يعني إشي ماليش مكر يارمتي دايكيشم أيا سعيشم زور أكر كالتمرينيش مكر كشويش أهاتي نواني سعيكش مكر دو أواهي أمكر دفتر كانم دابا شكر بسر هوري كان ما هرد هوري بابتي كم أيايا أموت خواها تاية مواني تشي مان خوين دو بوم بنو سروالي
0: هوري
1: كانشم أواهي يارمتي
0: يعني بين ما وإسعي
1: أسر بيان بلي اواني كا هر لقل خوش ما سسازان اسما مصيزان كوي ريزم هيبوي هر لا متوسو اعدادي و بيمان قاش هر بيك وبوين استش هر بيك وبوين زور بيان سناس كي استبا ناوي ان هي نمدواي
0: قليم لي
1: لكن ما دواي كسي كمبير سي قليم لي بكن بلي ناوي يمي نهي ناو هيني نكر
0: باشا انجا بيان بلي استاشن بينيري ياري كاني استايك لا استاي براستي كومالك شي باش مان هيك على بواركا على بوار ورشيكا كاركان اما تشاندين بروغرام مان لقلا كردون بيناري باش ياري كاني اتشي بو ياري كان او اوشيكا اتشي تو اي بيني تش جياواز يا غبي ببراول لتاو سردمي او صالاني رابردو او اس اي بواركا بيشكوتني بخوي وبيني و تشانسا كان باش تري ياخد فرقي وهانا بيني
1: والله للروي زورش تو فرقي زور هيا
0: باش حزكم
1: يكم روكان يعني او استهمو صحي كي باش يعني هيا
0: بلاش
1: استهمو جلوبر كي باش يعني هيا همش تكان بدابين كراوا بروها بيشان وخان لسردمي ايميا جلوبر كش خمان امان كري يعني أول نبو جليك من بني بز روجي ياريا كنبي بو أوي همو يقدر يسمان لبرابي يك شيوابين أو جليان أيايني كاريا كمان بيو كرت ليان ورا قرتينوا هلا جيرا بو ياريا كيتر وكو راهينانو كاتا كاني تر هموش تي خومان أمان كر حتى هاتو شوش لصر خومان بو بلام إستا ياريزاني إستا رزم هيا همو موچيان هيا همو جلوبر كيباشيان هيا همو ساحيان هيا بس ناقنا او استو دل صوزيه جاران من واهز دكم يعني جاران دل صوزيه كهبو لنيوان يك مانا يك قرتو يك هبو لنيوان مانا دايما استي برزا كردينو قد بشتي يكتري مان نياوة لعرس استا اللقل امو همو تكنيكا بيش كوتوا بخوا اشتا بليم وكو بيويست نيا هولايا حزا كم زور
0: زور اتشي بو سيري ياريا كان
1: والله با بي بيويست اتشم با بي بوكران نالم بردوام
0: هموي اتشم
1: بلان بابوي با بي بيويست و با بي بيكران بوم انيرن هاوريان كي ياري هيو اوانا با بي اوانا اتشم
0: باش انجا اولا حزا كم باسم لو بالاواني تيانا بوكو كبشداري و كردوا يعني كاميان زور زور بلاتا و جرينج بوكا يتر مبست بو اوات خوازوا لو بالوانتي بشدار بيتو بشداري شت كردو وسركو توجبي
1: والله وكو اوات كاني خوم زور زور حزم لطوبي دست بو
0: طوبي
1: دست او بوكا غولشي بو زور استيكي باش باش مان هبو رزمي بو ما مستا خليل وكاكا حما
0: بلا
1: كاوان سرچاوي بيرابيدان مان بو كجورترين بطولة من هبو لبغا بيقول دوران من دوان زبا ينظر لقل كرخو رصافي بخيا ماي نواني بو يكمي همو لسر أستي عراق أو بيقول دوران دو همبون أو قد قد لبير مناتشي تو أوش كاسكية تيه
0: أو ناوما
1: بلا
0: أو جامع
1: أو جامع أو الزردي
0: والله
1: أصلا
0: والله أتوانم بيهنم برادران أو جامع إيرا
1: او جامعه يعني كقد بير مناتش يتوهي ياريكو تايبو همو جماعه وركب الروابو هسه
0: كرسي شاب
1: بلا يعني اصلا كقد لمنها تو زوري ترفوتاو بس اوم قد نفوتاو
0: شلون فوتاو يعني برشن خابو
1: والله بهوي بيجي قيبه هوي مال قواس نو نازانم بهوي زور شتو بس او زور خوشويست بوللام
0: اموتي شيبو
1: الا بغا لسن استي عراق ياري كم يدو مما نهبو هي توبي دست دو همبوين بيك جولدورين ينظب دوانسا كقد بير هم جماوري عرب هستابون ايانو حرامات سليمانية يعني زور قناحة ايه وشايستابون كيكمبن كايما دورين
0: راستکی
1: بلی لسر استکانه که بشداریم کربه ایمال پیش یاریزانی یعنی سلیمانی بوین لوی پر یاری باشمان کردوا دوایی با کومل سنگر من گوستوانی چوینه یعنی سیروانی نوی
0: بله
1: ایتر لوی و حتا و کوکوتایی واسینانم لسیروانی نوی بوم لیاریکانی باله و باسکویه دا هر وها زوربی کاتیش یاری نشانش کنم کردوا
0: زور
1: اوشم کردوا دوسیه جاریش بس وکو آسنا وکو اوی که بطوله کمان لکیزنا چی و بشدار بین تیایا بشداری گورپانی و میدانی شم کردوا بس اوی تیایا ماماوا یاری باله و باسکو یده کرو
0: زور باشا انجام ام همو ازمونا ما شاء الله او همو برکوتنا لقل خلقو لاتانی درو و املاولا اكيد بسرهاتي خوششي هتیا هبو و ناخوششی تیا هبو.
1: زه حذف کنم
0: بسیار حتی که خوشم باب جاری تو که هتاو کوی اصلا بیت و همه من یادگاری لعنه ها به بیرمان که تو همیشه پکنین منی با کاتو با سردم. شتی کی تایبته با مجاری تو؟
1: شتی کی زور تایبته با برادرانی رخراویش مجرا و تو قط قط لبیرم ناتشی توانه.
0: بله.
1: یاری کوتای من هبو لمصل.
0: بله.
1: یاری ید.
0: باش یاری دست
1: یاری توپی دست بول مصل یاری مانکر یاری کتایی
0: بله
1: او سردمی کپی تلم هر رک هشتاکان بو اشتانه چوبین نواتا کانوانی حکمکا زور تحیز زیکر تحیز واتا لانگری
0: بله
1: دشی ایم بو هر لانگری مصل بو مصل ما بو لگل مانا
0: بله
1: هر کسی اکمان فاولی که بسی تکری دو دقه بو دروا ویلی هات منو یک یاری زان دو یاری زان لساحه کامایی من گلچی و دو یاری زان که لدروا بو
0: بله
1: سازگاری رفیق من یادی بخیر استل اروپا یا لگل کچه مسلاوی کیانا بیکا هاو والله سازگار نیکردن امردی کچه مسلاوی هل گردو کتای با عرزات مسلاوی که اوتی اشو انتی دبابا اوتی لا والله انتی مدرعا او هي يدقري خوشا كقد بير ناشي توا يستشيني اكل والله اي شغل قرتو يا بعزه
0: يا ريك نتيجه كي تشلي
1: يا ريك النتيجه كي وستانيا نان هيش طوالي كاين بداخي كي زوره وانيه اي تربو روشي دواي توا مان كرت او نان هين لي قرتين اما او سردمانا هربت
0: عشكرا اي ترد جاتي
1: بالله هر دجاتيان اكردين برواتها بي الروج او روجي او ياري ما انهبو او سردمانا لزان كوي مصل همو كردكان خوت زاني لوي ايان خوين
0: بالله
1: هر همو هاتبون بو هنداني اما
0: راستك
1: بو روجي دوائي نيان هشت يك هندر بي تجوروا
0: اوش
1: آبا آوا يعني أو نا أو سردمانة
0: إما آوات إما أبران بلام جرينجا وي هر كول تانا
1: بس هر كول مانا و هر بردوام يشبوين لقل ياريا كان مانا
0: نمونة تان زور بي بيقو مان خان ماني أم سردمج أكيد أبي لا إيو مانان شتيق ورقرن ببا أزمون بويان أقل بواركا كاركي وسر قالي هميشة أو زور زور جرينجا كي كمشد براسي أو كزور زور ناخوشة ولم سردماء أجزري سوشيال ميديا زور فراوانة وكومنتي خرابي خلق زور زور يعني براس توبة شبا هرتشي كي كومنتي خرابة بوي أجتو لخود تأكيدي ودلنيايتي وكاركة تخوشة بگم من نبی هیچ قصه تأثیری بکاره.
1: اللهی وای شانو خان من که همکاتی علم علم اگر تو متمانت با خود هبی یا کمشت متمانت با خوای جوره هبی دوای خوای جوره متمانت با خود هبی نبی جوابی به قصانه به هیچ جوره.
0: بسیار.
1: ابی تو با اوک آمانتی بکوشی که اتوی.
0: وای.
1: اصلا من خوام اوکو ورزشیش هتاق کو یست ورزشی شاخوانی اکم.
0: بله.
1: همو هینیک رم با شاخوانی. که اچین با شاخه که سری شاخه که کن زور برزه.
0: الان
1: خواهی جان چون طوایی کی؟ بس که من با خوام مود آمان جم هاتوم اولت کی ببرم؟ اتوانی ببریشانو خان؟
0: راسته کیت؟
1: اما گرنگ آمان ج دانان کیه؟ ک آمان جبو هشکاری بکی سرکوت و بیتیا؟
0: انشالله.
1: اگر جود بقصی اما و آوا، آبی بزنوی بچی نتالو شانو خان؟ آبی آوانه همی ولا بخین؟
0: ولا من
1: نه. هدف اساسی کی خومن؟ آمان ج اساسی کی خومن؟ لپیش شو من.
0: اکید دستو تاو خوش به پرشن خان زور زور سپاس تا کم دل خوش بم کم رو لگل ما آماده بی.
1: سپاس.
0: اگر شکد ما و تو آمان جی پی بکی خوش حالا بم.
1: والله هی وادارم ام خان مانی استمان. هەمووی کە خێزانەکانیان هەموو پاڵپشتیانن سواز بۆ خوا هەموو لە پشتیانن هەوڵ ئەەن ئەچنەیانەکانەوە وەرزش ئەەکەن زیاتر پەرە بە خۆیان بن سەرکەوتوو بن بۆ بەرزکردنەوەی ئاڵای کوردستانمان بۆ چەسباندنی ئەم وڵاتەمان و سەرکەوتنی وڵاتەکانمان ئێمەش هیچمان کەمتر نییە لە وڵاتانی تر هیچمان کەمتر نییە ئەوانیش وەکو ئێمەوان بەس چییە هەوڵدانەکەیە تۆ جارێکە کەوی هەستەرەوە دووەمەکەوی هەستەرەوە گرنگ ئەوەیە هەموو پلیکانەکان ببڕی هەتاگەیتە ئاستی سەرەوە پەرە بە خۆیان بن و لە ئاستێکی بەرزابیان ئامین
0: ئینشاءاللہ سەرکەوتن بۆ هەموو لایەک انجام لێرە بۆ دیواژووی میوانەکانم و حەزەکەم واژێکم بۆ بەجێبێڵی ئەوەش قەڵەمەکانمانەوەڵە بەخراوی وەرزشکارە دێرینەکانی پارێزگای سلێمانی ئەمەش هەر بیتەوە لای من
1: ئەمەیانە هەیە ڕێکخراوی وەرزشکارە دێرینەکانە کە وەکوو ڕێزلێنانێک وەکو وەرزشکارێکی دێرین پێم بەخشراوە
0: هەر بژی سەرکەوتوو بیش
1: ئەمەیان خەڵاتی هێرۆخانە هەر بە هەمان شێوە وەکو وەرزشکارێکی دێرین ئەمەشیان هەر خەڵاتی بەڕێز قوبات تاالەبانیە وەکو وەرزشکارێکی دێرینی بە ئەزمون ئەمەشیان هەر خەڵاتی بزافی ئاشتی خوازان وەکو وەرزشکارێکی دێرین ئەمە بەشن نمونەیەکی کەمی شتەکانە کە
0: هێناوەمان
1: لە ماڵ زۆر ئیتر
0: بەڵێ خۆشەویستان سپاسکە بینەرمان بوو سپاس بۆ میوانەکانم دەستخۆشی بۆ ئەو خاتوونانی کە بەڕاستی بەهرەمەندن لە بوارەکەی خۆیاندا کۆڵ نەدەرن جا من هیچم نەماوە پشوێ گۆرەگرم لەگەڵ میوانەکەم و ئەچمە لای بڕگەی دواتر و بەرداوام دەبم لەگەڵتان فەرموو.
2: وێبسایتی خاک بە شێوازێکی نیو بە ڕووکارێکی نیو و مۆدرن گەڕایەوە. ئێستا دەتوانیت لە ڕێگەی وێبسایتی خاکەوە بینەری پەخشی ڕاستەوخۆی خاکی ڤیبیت و جۆت لە ڕادوی خاک بێت. ئاوکات لەگەڵ خوێندنەوەی هەواڵە تەندروستی و کۆمەڵایەتی و هەمە جۆرەکان و بابەتە سەرنجڕاکێشەکان و بینینی بەرنامەکان و چەندین بەشی دیکە بە شێوازێکی سەردەمیانە.

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي بهاوكا.